0: كانت تكون عنده شي مهمة صعيبة يديرها.
1: Je parle toutes les langues, mais en arabe.
0: كانت يمشي لشي بلاصة في الغابة كيشعل العافية وتيغرق في واحد الشعر ديالو بشكل صامت.
1: Avec les voix de Abdelaziz Bouyabrine, Salim Jaferi, Nourdin Ezaraf, Touria Iqbal, Souleyman Labili et Taha Tourani. Réalisation, prise de son et montage, Myriam
0: Pruvot.
1: Musique originale, Monolithe Noir. Musique additionnelle, Khalid Badawi et Larsen Bouaziz.
0: تيمشي تا هو لواحد البلاصة في الغابة وكان تيقول.
1: Mixage, Christophe Rau.
0: ما كنعرفوش نشعلوا العافية ولكن باقي كنعرفو نقولوا الشعر.
1: Remerciement à la Fondation d'Art Bellarge. À toute l'équipe des Halles de Scarbec et de l'ACSR.
0: البلايص اللي كاينين في الغابة واللي كيمكن نحققوا فيهم المهام ديالنا وهذا كافي وبالفعل هذا الأمر كيكون كافي ولكن حتى أنا ملي كيجي دوري وكتكون عندي نفس المهمة كنبقى في الدار وتنقول ما كنعرفوش نشعلوا العافيه ما كنعرفوش نقولوا الشعر وما كنعرفو حتى ديك البلاصه في الغابه فين كانوا جدودنا كيمشيو ولكن كنعرفو نحكيو التاريخ.